السلام عليكم. غنا بين سنتي يالا سبحانه وتعالى ني جاجفال لين بو باخا باخ دلن واني دلسي وات نان سي راديو بي في دي ويست كوست راديو 92.1 اندك ماستاي بما جا جاجفال لين گرم لين واي Inesto JJ Djibouti.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير ومات.
0: نسمنا رونغواي.
1: ايه جيجا موبيل تيبي.
0: اها.
1: وي دونا ميوزيك يانو نغور غاندرو نود.
0: ما يبي اننا دي.
1: ايه منين واسو كين رب كين صومبو مولاي ريك.
0: اتا. وار اويتا دا ان غون ليكوي.
1: ايه
0: وار الايا ان غون لا.
1: Alex Basso,
0: Alex Andiroka. No, no, no, why the boy? Why the boy?
1: Get the whole boy like on me. Now, what if I make Nangi Dona?
0: In the men for nine.
1: And was on Gondi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Thank you very much, Alex. No, why la? Family la. You know Alex Bass. That you know what then could I have for? No, Hadi Bass coming. No, Moses then.
2: I love you, Maria Tebo.
0: You are I'm solo.
2: I love you, Maria.
0: Jamono bi magita yinyo ne kondao.